0: صباح عن شيء. ما هذا الشيء؟
1: أنه أحيانا يكاد يجيب
0: لكن السؤال يظل بلا جواب.
1: لو تحدثت هذه العصورة بلغتي
0: وللنجوم الساهرة حديث كذلك.
1: أما تحصيل الإجابة لأن